0: راح يتغير هني في فرصة حقيقة لمشاهدة أهداف في في في الشوط الثاني. الخطر على الضرب. الله الله
1: say everything but destroy everything. And now we can lose.